0: بس تم كفافي.
1: نينين فمانا نباكا وطانا نعمة فاتم فوكاني فيلان. عند بيتا سيفيت فورنا تي. شيداكو. سيان نينين. في رام سكافوت سات سمانا سفينا كفينا فسيا وطانا.
2: ده وشني أم بلوكو زندا بنا جبو. سيشي فولا. لما نقوم بنفتح وانغول في فولا نشيش. تاتين تيارت

0: الناس تم كفافي.
1: فالي فانتينا وي نفالي فانتينا دي تسينا تومي حيتي ويتكا سامبت سيانا نولمبيتي ففالي فانتينا تسمانا بيانغارنا أمبيكو كامامي نيسان بارافارنا نفالي فانتينا تتوسا تسمياتو ياندران فولا فان تيلامباتو فإذا كنتين أمتوي تسميت لانك تياريك توس نوافن ترانك نفالي فانتين تفان ميزان داسي نتين نفايني سول تين جياسي ففالي فانتين تيرين لايم تازان أناندا تامبون يلايف تين رازان نفالي فانتين تياري تيتان زافن كي يامبوني تين راكوفان افنافن ففاني تين تين يتوفي ام نياف ميراكم ساين ميراكم تاف نفالي فانتين تيين كس دوكان نفيه فيرا تين وما فيتا توكان فايفتن مارفون تابا تابا كات نواف بيرينينا يتيرا بونات نفالي فانتين تفان ميزان بانا نيفتا فاييني يانزاكا كالالان ففالي فانتين مفيمبنا امراتان اناجان انتين واني فاراباتان نفالي فانتين تفيتا دي فانتيكا ناورا كمان دايجا مباب دي اديك ففالي فانتين تيانتو كفاتين ففانتين يان زيتين في رنين نفالي فاتين تسوي ينوم تاكو فاني فاوكا كوسا نتونجا نتفاكو ففالي فاتين ايتانا توكي كان مارونيس نسامبتا سفوكي نفالي فاتين تسفولا فافكاتا نايفديانا نولا وساندا بيساندراتا ففالي فاتين متانا فامارينا يتايزاني فاوكا تسواني بيفارينا نفالي فاتين سلازا فاد بانجا Mpeleza peo, kanefa tanu dangi. Fafali vantena, mlaza neon tanu. Tsimisilangia langi, na mila randrandi. Izani ka izani, nfali vantena, ni adindra zantike, sinamu nuntena. Nidira ntampunza, ni areta testani, namuiza nyarendi, namuiza nrandi. Anefa rati izani, nfali vantena, ya inatiketuna. Fatofu tiavatena, sayi kemijuru, yato anmarna, mandapa atata, ntanzuna utatarna, ndao wamsai.
0: Shoto tumpukula, shoto tumpukufafu.

0: كلها ستم كفاها فيه.
1: ديفكين ماستيافكن تومبن أسفا جان توتشان تفيتانو لاريك أوت فيتين رامي كوريان تسكمي توف مارني فوق فارين أتي فوق تيك فامنا تسكراز نسكراز ناريك كتا فريك جان أتن فوق فوتي جوان سيكو فوتي منا منتون لوكن سيكو تي وفافا فتياكو نو تياكو إس تياكو مالونغا تيكالون تيافا كوني يافا فيلون تنغات نفان أمبيان ناندالن فيافان هاستوك نتيم بأال تيس مانن أم فوتارن مفان أم أورج نما فيسن سنا بارباك فزيت مسوبيك ما يفانتامبار أخزي مانا بادلافة تمينجان توهج فيلون تنغات نفريسان كيان فتيا تاكال فتيا كان فيفان كتيا وانغنا تو أوفن فزي ما كل تينغ مالاقاس ما نانكاس جانا تيمسيا فارتشكا زيت مالين كيا لوفن مندون تشاتي ميري هاري فو غاستا توبي زازا غاستا را غاس فو أوتشن مين كان أتشو جان تام رازمبي ني آز نو فان كولا كان تانا نريان تار غاس تار فارا ني كانت كي تونجا مياكت أم فان تار كونان تفتان ني بوروكي غاس كارا أروفك تيافوش تيفوك في فانا تيفوك ندوسكم نانان سيتشا تانجازك كنا مالازمينت أوتشا سائرن تي مانيون ماندون تشاتا مري هاري فو زاتو تي مينا تشا كارازك
2: ناريريرن ساسن فوتن ني ساسن تي مفان تتان لانزن تل لانزلانزاني فوك ويمبيتنا ماتكان ليل كو مانيك فو ما فيسا تان فتافا كونانزي كي تياكو زا تياكو انو تياكو زاريو دي تياكو تسيكا ساتياراني انا تدين في فانكا تيافن سي فانا تزانان في فانا مانبيافا كتسيكا كي تياكو ما ايتا غاسم زارا تسيك انغاتنيا فاليانا ما رافرافو ما ايتا سور كم لانزا تونت ما ميندر ميارك انغاتن فاوريانا كي تسارياكو ما اغاسيانا نا دي امنيا فازا غاسمي ديكا فيري ما مينغ تسميت سيتنا غاسي أسندرات نمبلة تانا فراكول زينة تسيكت تكوني إندرغا غاسي أزمان يكن دفوزن فولة فاني فولة تسمان بيافن فمان باريتكا
3: إي غاسي
2: توان عم نورمباتون فمباتيكا فأزا تطوفا باسكا فمتادن فيرن إكا مانا إيرن أزم بيدني تان رازن تان نوفا لاسا تسيلي فينة نانتارانكا وفاوران بالان فوالنوم باتساني باني حسن تكوني نارانكا أزم تاوت فزان عارني نو كوتان عم بنوني مانتندين نيافي aza megnatra karazagna mandomatratra mirey afa gasy
3: iakale
0: sotra tompoko lahy sotra tompoko vavy.